0: ولكي ينادي هطلي
1: ديولا بيتياتا قمرو بيتياتا ناولا بيتياتا www.jabliu.com